عشم ريحة الزهور وهني نفس الحزينة واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولفته واقف معاها بسكوت. أنا فرحت لما شفته

عشم ريحة الزهور وهني نفس الحزن واسمع نشيد الطيور بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولفته واقف معاها بسكون انا فرحت لما شفت